0: 23 to nearly 300.
1: Gaza, as you know, has become possibly the most dangerous conflict that journalists have ever had to confront. Journalists that have been killed are higher than any other conflict in recent times. Furthermore, international media has not been given access to Gaza. Deliberately, Israel has refused, blocked access of international media, leaving local journalists, some of them working on behalf of international outlets, to face the brunt.
0: For over two decades, Wael Dahdouh has reported from within Gaza. Airstrikes, incursions, and broken ceasefires. He didn't cover Gaza from a distance. He lived there with his family in the besieged enclave. In 2023, the cost of telling the truth became deeply personal.
2: ننوه لهذا الخبر العاجل الذي ننقله على شبكة الجزيرة حيث استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي.
0: On October 25th, an Israeli airstrike hit the building where his family was sheltering. In an instant, Wael's wife, teenage son Mahmoud, seven-year-old daughter Sham, and infant grandson Adam were killed.
3: طبعا كنت في موقف لا أحسد عليه أبدا لا كإنسان ولا كصحفي ولا كأب كان هذا هو التحدي الكبير بالنسبة لي في أول استهداف للأسرة
0: These haunting images of Wael arriving at the hospital, still in his press vest, were broadcast across the world. A man who had documented loss for decades was now facing his own. Despite his grief, Wael made the decision to return to work the very next day.
2: من قطاع غزة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح أهلا بك معنا وائل في ظل هذا الظرف الصعب.
3: توجهت إلى الكاميرا طلبت من قناة الجزيرة أنه أنا سأعود إلى العمل فورا
4: مرحبا بك عبد السلام وهذا ربما من الواجب أن نكون في هذه اللحظات وهذه الساعات التاريخية إن صح التعبير
3: طبعا كان قرار صادم لكن أنا صممت بشكل قاطع وعدت إلى الهواء وأدركت أنه هذا تحدي كبير جدا سيكون له ما بعده بالتأكيد إذا أنا خرجت من المشهد الإعلامي بسبب هذه الضربة معناها ربما مسيرة الصحافة بالكامل سوف تتضرر
4: سنلاحظ أن
0: The coverage continued as did the threats and targeting
4: كبيرة جدا من الغارات في مختلف مناطق قطاع غزة
0: Less than two months later, Wael and his cameraman, Samer Abu Daqqa, were reporting from a school that had been sheltering the displaced when they were struck by an Israeli bomb.
3: كان الوضع في ذلك الوقت متوتر جدا وأنا أقول للزميل سامر والمسعفين أطالبهم بالابتعاد قليلا إنه حتى لو صار استهداف لا نموت جميعا بالكاد أنا أنهيت هذه الجملة حتى جاء الاستهداف وهم يدركون استهدفوا من
0: وائل and Samer were both injured. While paramedics were able to reach Wael, Israel made any rescue attempt of Samer impossible.
3: يتفقد أين سامر؟ أين سامر؟ سامر وجدته بعيداً يبدو أنه القذيفة حملته بعيداً ومصاب بشكل كبير جداً لم أرى إلا رأسه يتحرك أنا لأنه لم أرى بقية جسمه وأنا أثناء البحث وجدت أنه أنا أنزف بشكل غزير قصت